الحلم ما بيموت رح نرجع ايدي بايد نبنيكي يا بيروت لك الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا

الحلم ما بيموت رح نرجع ايدي بايد نبنيكي يا بيروت لك الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا

الحلم ما بيموت رح نرجع ايدي بايد نبنيكي يا بيروت لك الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا